ليش كري عديم هيا هيا هيا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ونتير في شي يا جاي على سحن الطيب.